0: Come in, or do you?
1: But just in.
0: Yes, it's raining. Come on, you shouldn't stand there.
2: سلطان كان عنده كنز وكان يجلس في في في قصره ليحرس ذلك الكنز فقرر أن يصنع بهذا الكنز الذهب أن يصنع لحصانه حذاء فيخرج بحصانه ومعه كنزه.
3: And hand in hand on the edge of the sand they danced by the light of the moon, the moon, the moon. They danced by the light of the moon.